0: حيوية أقوم أندندي أللي نمرة ونا ونا نجلي هاي لابو نجلي هاي بوما نجلي ها ما تشوكو ما تشوكو هاي ما تشوكو هاي لكل كثيرا أنا أخلا يا لنفاني لجوسا يا ووه مرقا يا لمنراني هيقوني إربو كلا جو بس إي أهولولي بس كي هولي لا تقوم أيوة فاش فافور هولولي إربو كلا جو mihazi zihere hinna lojwa veru vachu nyuano murmudhiana mwemerere mwere a hinna lojwa veru vachu ma hirno raza himuka himuru amkalo raza soheria soheria ro yewa muhimkure munya pana hiwolelo ona hiwomelo ona hiwolelo mo mukura ro
1: achuo bil parts in tritsini wey manya singo kala ke mbuza mangwe
0: wanu wani wani honjua diwawo munkeloni mwa ngikhumema lawo kivolela kalapo ya Mosambiki ya provinsi ya Tanzania provinsi ya Tanzania awe mariwo muzwenda wa hoya provinsi ya Nyasa awadi ikovelelo iha Aye, walking killer. Aye, walking killer.